0: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد على انرجي، محمد سواح، صوت صغير.
2: راب

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: احلى خبر
1: اجدد الاغاني
2: على انرجي وبس.
3: جديد نانسي عكرم على انرجي. اشهد يا دنيا.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها أغاني من غير توقف على انرجي.
1: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
2: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلب

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

0: It's Friday. Non-stop music.
1: جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
5: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
6: جديد أحمد جمال على انرجي، مستبيعين.

0: على إنرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على إنرجي. جديد على إنرجي علي الألفي خل خلوي غني.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو. Every step is a statement.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد إيهاب توفيق على أنرجي، جيت في وقتك.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh. Oh, shit.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: Energy 92.1.
2: جديد زياد زازا وصالجة على إنرجي. حياتي حياتي.
3: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلى.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أعدد الأغاني على انرجي. جديد تومي وتاوسن وهادي فيرا جاكلين على انرجي. بس

0: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على إنرجي.
1: جديد نانسي عجرم على إنرجي، اشهدي يا دنيا.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: صبري كل يصبر ينوم.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي البولتو كهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

أنا عيني شافت كل شيء اللي العيون. حبك ده ذنبي ومسيري عنه يوم أتوب، واللي بقيلي بقايا مني فيها روح وكلام أغاني ما بقاش طيب الجروح. كانت زي الجنة أمسى ولا استنى، كانت أحلى غنى من كل اللي اتغنى. خلصت الحكاية مش هنحكي عنها، مش هتبقى معايا.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: It's Friday on Energy.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، ايميل sales@novo-eg.com.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.

0: على إنرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلو تتزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. It's Friday. Non-stop music.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: Energy 92.1.
1: جديد نانسي عجرم على Energy. اشهدي يا دنيا.

0: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عنيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد آدم على انرجي، جماله

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. جديد على انرجي، محمد سواح، صوت صغير.

0: اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: Hits Friday on Energy.
1: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أيوة سبعة

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: هو انت مش كنت

0: حاسس انك احسن من اخر مرة.
1: مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
0: السبت الجاي يا معلم؟ لا ده انت لحد نسيت، خد بالك بقى من نفسك وفي دواء.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

أعدد الأغاني على أنرجي. جديد نانسي عكرم على أنرجي. اشهدي يا دي.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

0: Sotto i bigotti. It's Friday on Energy.
1: جديد على Energy. سيف زهران. Red Flag.

0: النهارده الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي.
1: جديد آدم على انرجي جماله.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها Friday Hits on Energy.
1: ألو
2: يا قلبي.
1: أيوه
2: هاتي نفس.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.
1: دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى يوسف، ولمده ساعه هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغه تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسره الدنيا، ماليه ريلز وستوريز، ومسيطره على تيك توك وكل السوشيال ميديا. هنبدا النهارده باول اغنيه، وهي اغنيه انا شخصيا بحبها لانها بتاعت مغنيتين من المفضلين ليا، وهي Bring Your Love لمادونا وسابرينا كاربنتر. أغنية Bring Your Love نزلت في شهر إبريل اللي فات، وهي أول سينجل من ألبوم مادونا الجديد Confessions 2. الأغنية تعرضت لأول مرة في مهرجان كوتشيلا في كاليفورنيا اللي بيحضروا حوالي 750 ألف واحد. خلوني أقول لكم إنه أكتر حتة ترند من الأغنية هو أول كوبلي خالص اللي بيقولوا فيه سابرينا مادونا I got something I want to talk about. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا.

0: talk about.
1: واحدة من الأغاني الفايرل اللي رجعت تاني بعد سنتين من نزولها هي أغنية Training Season للنجمة دواليبا. الأغنية نزلت في فبراير 2024 وكانت تاني أغنية تنزل من ألبوم دواليبا التالت Radical Optimism. أغنية Training Season حققت نجاح كبير جدا وقت نزولها ووصلت للمركز 27 على قائمة بيلبورد Hot 100 وكمان وصلت للمركز التاني في بريطانيا وعلى سبوتيفاي عدت 930 مليون استماع. لكن اللي رجع الأغنية ترند تاني هو تيك توك، خصوصا أنه الناس بدأت تستخدم اللايف فيرجن في فيديوهات الجلو أب بعد الخروج من أي علاقة أو تغيير اللوك. يلا نروح نسمع Training Season ونرجع نشوف إيه الأغاني اللي كانت فايرل الأسبوع ده.

من الأغاني اللي كانت فايرل الأسبوع ده رغم إن عدى وقت كبير على نزولها هي أغنية آيفون كوبي بير مينيمم اللي جمعت بين ميا بويكا وسابين. الأغنية باللغة الروسية ونزلت في مارس 2024 وفكرتها قائمة على انتقاد مفهوم البير مينيمم، يعني أقل حاجة ممكن الشخص يعملها عشان يثبت إنه مهتم. والفكرة دي جت في الاستوديو لما ميا بويكا وسابي كانوا بيتكلموا عن هدايا الشباب ومتطلبات البنات والترندات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، ومن هنا بدأوا يبنوا الأغنية حوالين فكرة الآيفون واللي هو بقى البير مينيمم. وصل مجموع مشاهدات والاستماعات للأغنية أكتر من 25 مليون على اليوتيوب ومنصات الاستماع. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع نكمل في لعبتك فايرل.

شكل الأغاني اللي نزلت من فترة طويلة كانت هي الترند بتاع الأسبوع ده، بس الأغنية بتاعت النهاردة رجعت فايرل بعد أكتر من 30 سنة، وهي أغنية Principles of Lust لإنيجما. الأغنية نزلت في أكتوبر 1990 عن طريق شركة Virgin Records وحققت وقتها نجاح ضخم جدا، وتخطت مبيعاتها عالميا 7 مليون نسخة. كمان وصلت للمركز الأول في أكتر من 14 دولة في العالم، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا. وطبعا في أمريكا وصلت للمركز الخامس على بيلبورد هوت 100، وكمان تصدرت المركز الأول في لست أغاني الدانس الأمريكية اللي هي دانس كلوب بلاي. بس اللي رجع الأغنية للترند من جديد هو تيك توك وإنستغرام، لأن الناس بدأت تستخدم حتت منها على فيديوهات البحر والفري دايفينج والسلو موشن، خصوصا لقطات التصوير تحت المية والغروب، وده لأن المزيكا الهادية بتاعتها بتدي إحساس مناسب جدا للأجواء دي. فلو بسمعوني دلوقتي من الساحل، أعتقد إن الأغنية دي هتدخلك في مود لذيذ جداً.

0: على انرجي. انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: توليت شكله مكمل معانا في لعبتك فايرل، لان الحلقه دي برضو ليه وجود باغنيتين كانوا ترند جدا على السوشيال ميديا، واول واحده منهم هي انت حبيبي. خلوني اقول لكم انه من اول ما نزلت الاغنيه بدات تحقق ارقام كبيره، وعدت 2 مليون مشاهده على اليوتيوب، وبقت كمان ترند في اكتر من دوله عربيه، يعني وصلت للمركز ال 12 في الاردن وال 19 في السعوديه. اما على ابل ميوزك فوصلت للمركز ال 13 في مصر وال 15 في السعوديه. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع نشوف ايه الاغنيه الثانيه اللي هتكون معانا التوليت في الحلقه دي.

تاني اغنيه هنسمعها لتوليت في لعبتك فايرل هي ولا عاش ولا كان، اللي برضو كانت ترند من البوم صديق البرنامج. الجديد بقى انه الاسبوع ده كان قوي جدا لتوليت، لانه رجع صداره قائمه بيلبورد اريبيا لاعلى 100 فنان بعد ما طلع من المركز الثاني للاول، وده بعد ما شارك ب 15 اغنيه على قائمه الهوت 100، وهي اكبر حضور لاي فنان على القائمه الاسبوع ده. فيلا نروح نسمع ولا عاش ولا كان ونرجع تاني.

مش انا قلت لكم ان الفانك البرازيلي واخد اللقطه الفتره دي؟ اغنيه فيدرادو اين فوسي لدي جي جوجا وام سي ليفينيو، دي اغنيه من اشهر الاغاني الفانك البرازيلي، ونزلت في مارس 2021 ولسه لحد النهارده بتحقق انتشار واستماع كبير جدا على منصات المزيكا، كمان من وقت نزولها وهي بتحقق ارقام ضخمه، يعني عدت ال 140 مليون استماع على سبوتيفاي، ووصل الكليب الرسمي لاكثر من 180 مليون مشاهده على اليوتيوب. وطبعا مع عوده الفانك البرازيلي للانتشار بقوه، الاغنيه رجعت تظهر من جديد على تيك توكس وريلز، خصوصا في فيديوهات الجيم والرقص واستعراضات العربيات والاديتس السريعه، وده لان الايقاع السريع للاغنيه مناسب جدا ليها. يلا نروح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على انرجي.
0: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: واحدة من الأغاني اللي مهما عد عليها وقت قادرة أنها ترجع فايرل من جديد، وهي أغنية I Will Always Love You للنجمة دولي بارتن. الأغنية نزلت لأول مرة في 1974، وكانت ضمن ألبوم دولي بارتن الشهير جولين اللي نزل في فبراير من نفس السنة. لكن حكاية الأغنية بدأت قبل نزولها بحوالي سنة، لما دولي بارتن كتبتها كرسالة بتودع فيها شريكها الفني بورتر واغنر بعد ما قررت تنهي شراكتهم الفنية وتبدأ تشتغل لوحدها. وده السبب اللي خلى ناس كتير بعد كده تفتكر إنها أغنية انفصال عاطفي. اللي ما تعرفوش إن أغنية I Will Always Love You وأغنية جولين اتكتبوا في نفس اليوم سنة 1973، رغم إن مفيش قصة مشتركة بين الأغنيتين. وخلوني أقول لكم إنه الأغنية حققت نجاح كبير جدا وقتها، لكن وصلت لشهرة عالمية أكبر بكتير بعد ما غنتها ويتني هيوستن في 1992 ضمن فيلم The Bodyguard، ومن بعدها اتحولت لواحدة من أشهر الأغاني في تاريخ المزيكا. طب إيه اللي رجعها ترند تاني دلوقتي؟ الحقيقة إن سبب المرة دي مرتبط بخبر حزين، وهو إننا ودعنا في نهاية الشهر اللي فات واحدة من أهم نجمات المزيكا في العالم، دولي بارتن. فطبيعي جداً إن أغانيها ترجع تتسمع من جديد، وكانت واحدة منهم I Will Always Love You.

0: الأغنية اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي أغنية جديدة دخلت بسرعة جدا في قائمة الأغاني الفايرل، وهي أغنية أركب الدبابة لحمو المرشدي. الأغنية نزلت في أغسطس 2026 من كلمات وألحان حمو المرشدي وتوزيع أحمد النص وأشرف مزيكا. الأغنية دي من أول لحظة بدأت تحقق انتشار سريع جدا، فوصلت مشاهدتها على اليوتيوب لأكتر من 3 مليون مشاهدة، وتخطت على سبوتيفاي حاجز 2 مليون استماع. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: طب بص انا اقول لك كلمتين من الاخر، انا ابويا قال لي انت هتبقى رقم واحد في العالم حتى لو العالم ده كله ضدك. قلت له يا بابا بالفعل انا عالم ضدك؟ قال لي برضه هتبقى رقم واحد. هتيجي انت افكر فيه واسيب كلام ابويا؟ طب بقول لك ايه يا احمد نص، بقول لك يا اشرف مزيكا، ابعت

آخر أغنية هنختم بيها النهاردة هي أغنية A New Day Has Come للنجمة الكبيرة سيلين ديون. الأغنية نزلت في مارس سنة 2002 وكانت التايتل تراك لألبومها اللي نزل بنفس الاسم. الأغنية دي كانت عودة مهمة جدا لسيلين ديون بعد فترة كبيرة كانت بعيدة عن الساحة الفنية، وقت ما كانت مركزة جدا على حياتها الشخصية وعيلتها، خصوصا بعد ولادة ابنها الأول ريني تشارلز. وده كان باين جدا في كلمات الأغنية اللي بتتكلم عن الأمل والبدايات الجديدة والخروج من فترة صعبة لمرحلة مليانة تفاؤل. اللذيذ بقى ان الناس رجعت تستخدمها تاني في فيديوهات التيك توك والريلز، وخصوصا مع تجهيزاتنا ودخولنا لموسم المدارس والسنة الجديدة. اللذيذ ان كمان سيلين ديون نفسها بقت بتشارك فيديوهات على صفحتها على كلمات الأغنية، وده اعتقد كان سبب ان برضو الأغنية ترجع تسمع تاني واجيال جديدة تشوفها. وبكده نكون لفينا لفة سريعة بين الأغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على منصات الموسيقى في العالم الأسبوع ده. كنت بتسمعوا لعبتك فايرل، أنا منى يوسف وهكون معاكم كل جمعة من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعدية لعبتك عربي مع سارة المنذر ولعبتك انجليش مع باسم كميل. باي.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: واحد.
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي. جديد على انرجي علي الألفي. خل خلوي غني.

0: Energy 92.1.
1: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي.
2: الناس ما ظريفه يا مبذرين وصريفه يا اغلى.

0: It's Friday. Non-stop music.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر. يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. من غير ما اطول عليكم هنخش على طول على المركز العاشر اللي بتحتله اغنيه جديده على لعبتك عربي الاسبوع ده لمحمود العسيلي وهي اغنيه يا لهوي. الاغنيه من ضمن الميني البوم الجديد لعسيلي اللي بيضم التلات اغاني واللي نزل بعنوان عسيلي نسخه الساحل. قدرت الاغنيه دي تحقق نسبه مشاهده عاليه جدا وصلت لقرب 1.5 مليون مشاهده على اليوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي. يا لهوي من كلمات امير طعيمه الحان عسيلي وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
2: المركز العاشر

المركز العاشر للمركز التاسع بتطلع أغنية توسن وفارس سكر استنى مركز واحد من الأسبوع اللي فات وبتكمل في لعبتك عربي الأسبوع ده. الأغنية نزلت من شهر وقدرت تحقق نجاح كبير جداً من وقت نزولها على كل الميوزك بلاتفورمز والسوشيال ميديا، وكمان قدرت تحقق مشاهدة عالية جداً على اليوتيوب، وكمان قدرت تدخل قائمة أكتر الأغاني اللي الناس بتسمعها وبتترند زي بيلبورد أرابيا. فتعالوا نروح نسمعها في المركز التاسع.

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن، وهي أغنية بعد الليل لشرنوبي من ألبومه الجديد بعد الليل فوليوم 2.6. زي ما قلت لكم الأغنية هي من ضمن ألبوم شرنوبي الجديد واللي بيضم 8 أغاني، من ضمنهم أغنية المركز الثامن اللي بتحمل نفس اسم الألبوم. الألبوم نزل من أسبوعين وقدرت أغنية بعد الليل تحقق قرب 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها والحد دلوقتي. بعد الليل من كلمات وألحان وتوزيع شرنوبي وميكس وماستر عمار خاطر.

جدع لتامر عاشور بتنزل مركزين من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز السابع الأسبوع ده بعد ما كانت في المركز الخامس. الأغنية نزلت من ضمن ألبومه الجديد مراية الحب، وقدرت الأغنية تسمع وتنجح جداً الفترة اللي فاتت، وقدرت تحقق قرب 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب Trending for Music. أغنية جدع من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس أسامة الهندي وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز السابع.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: أغنية جديدة ونيو أنتري للعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية كده كده لأحمد سعد وجودي. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريباً، ودي أول أغنية ينزلها أحمد سعد مع بنته جودي واللي بتغني معاه بالأسباني، فأول ظهور فني رسمي ليها. الأغنية قدرت تحقق قرب 2,500,000 مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان نادر حمدي وأحمد سعد، وتوزيع نادر حمدي. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم ساره المنذر لمده ساعه على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس واللي بتحتله انغام باغنيتها الجديده دي روحي من الميني البوم الجديد دي روحي. الاغنيه بتطلع مركز واحد من الاسبوع اللي فات وبتحتل المركز الخامس بعد ما كانت في المركز السادس، والاغنيه نزلت من 3 أسابيع تقريبا وقدرت تحقق 1,200,000 مشاهده على اليوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع شريف مكاوي، ميكس وماستر امير محروس.

المركز الرابع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي لتو ليت بعنوان من غير كلام من ألبومه الجديد صديق البرنامج. الألبوم نزل من أسبوعين على كل الميوزك بلاتفورمز وقدر يحقق نجاح كبير جدا من وقت نزوله، وأغنية من غير كلام تحديدا قدرت تحقق 2,600,000 مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها. كمان قدرت الأغنية تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. الأغنية من كلمات تو ليت ومصطفى ناصر، ألحان تو ليت ومعتز مادي، وتوزيع معتز مادي. تعالوا نروح نسمعها في المركز الرابع.

0: برنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي فولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على إنرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
6: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث، وهي أغنية زياد زوزا وزينة الجديدة وحياة عيونه. الأغنية نزلت من أسبوعين، والأغنية دي تعتبر أول تعاون رسمي بيجمع ما بين زينة وزياد زوزا، وبيقدموا فيها خلطة حلوة جداً بين البوب الشرقي وإيقاعات الدبكة اللبناني. الاتنين فاجئوا الجمهور وقدموا الأغنية لأول مرة على المسرح كفيديو تشويقي خلال حفل زينة في الساحل الشمالي قبل ما تنزل الأغنية رسمياً. أما الكليب فتصور كله في الفيوم وسط أجواء صيفية حلوة جداً وطبيعية، وفي آخر الكليب بنشوف مشهد شبه فرح شعبي مصري. الأغنية كلمات وألحان زياد زوزا وزينة، توزيع وميكس إسماعيل نصرت مع علي دهب، والكليب من إخراج ياسمين أبو زيد. تعالوا نروح نسمع الأغنية في المركز الثالث.

أغنية وحدي لكايروكي من الألبوم الجديد سوبر نوفا هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الألبوم نزل من 3 أسابيع تقريباً وقدر يحقق نجاح كبير جداً من وقت نزوله، والألبوم بيضم 10 أغاني ونزل على اليوتيوب بطريقة الشورت موفي. أما أغنية وحدي فقدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزيك. فتعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي للهضبة عمرو دياب بعنوان لولا البنات من ألبومه الجديد حبيتك. الألبوم نزل من 3 أسابيع تقريباً، وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جداً، وأغانيه كلها تبقى تريندينج على كل منصات الأغاني وعلى اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. أما أغنية لولا البنات فقدرت تحقق 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وكمان تبقى في مراكز متقدمة جداً في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك. الأغنية من كلمات مصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كمين في لعبتك إنجليش. باي باي.

Non-stop music on energy. جديد إيهاب توفيق على energy. جد في وقتك.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين انرجي 92.1 اللي بيسمعوا انرجي في الويكند. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكم دلوقتي حالا الساعة 8 وهتفضل مكملة معاكم لحد الساعة 9. هنعرف فيها أكتر 30 أغنية إنجليش انتوا طلبتوهم وحبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات. أنا باسم كميل وبكون موجود معاكم كل يوم جمعة في نفس الميعاد عشان نسمع أحلى الأغاني الإنجليش اللي انتوا دايما بتحبوا تطلبوها وبتحبوا تسمعوها في كل برامج انرجي 92.1. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الثلاثين لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنبدأ نسمعها أول البرنامج على طول حتى قبل ما أنا بتكلم هي الأغنية اللي بتكون موجودة معنا في المركز الثلاثين، والنهاردة هي من نصيب أغنية داي داي لشاكيرا وبيرنا بوي. المركز 29 من نصيب أغنية Don't Worry لليوني، أما المركز 28 فهو من نصيب Somber بأغنية Home Wrecker، والمركز 27 من نصيب أغنية De Fleur لتوف لو وستغوماي. المركز 26 بقى من نصيب أغنية كانت موجودة في نفس المركز الأسبوع اللي فات، المركز 26 وهي أغنية Bored Me Baby لبلامي. تعالوا نسمع الأغاني اللي أنا قلتلكوا عليها ونرجع نكمل الكاونت داون لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية في لعبتك للأغاني الإنجليش.

0: الكاونت داون لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9 ونروح على المركز ال 25 اللي من نصيب أغنية Talk to You لأنوتر و 54 Ultra. أما المركز ال 24 فبتيجي أوليفيا دين بأغنية So Easy to Fall in Love اللي لسه موجودة معنا في الشارتس مع إنها نازلة بقى لها حبة حلوة. المركز ال 23 بقى من نصيب نيكي هيتن بأغنية What Are You Here For. الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز ال 12 الأسبوع اللي فات لكن بكل أسف نزلت 11 مركز للمركز ال 23 في حلقة النهاردة. معنى كده اللي طلبات كليها قلت. المركز ال 22 من نصيب هيوجل وسولتو بأغنية جاميكن بام بام. أما المركز ال 21 كان في المركز ال 22 الأسبوع اللي فات أغنية أنيمال لكات ساي. وعلى فكرة كات ساي الإي بي الجديد بتاعهم وايلد وصل للمركز الأول في البيلبورد هوت 200 شارتس، يعني وصل للمركز الأول أكتر ألبوم اتباع على مدار الأسبوعين اللي فاتوا في أمريكا وكمان في المركز الثاني في اليو كي. فمعنى كده إن كات ساي محققين نجاح كبير جدا بالإي بي الجديد بتاعهم وايلد، واحتمال كبير ما تكونش أغنية أنيمال اللي موجودة معانا في المركز ال 21 هي الأغنية الوحيدة ليهم في الشارتس معانا النهاردة. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
1: Three.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: أغاني من غير توقف على انرجي.
2: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: على طول وبدون مقدمات تعالوا نبدأ التوب 20 سونجز في لعبتك للأغاني الإنجليش النهاردة. في المركز العشرين بتيجي أغنية كانت في المركز التسعتاشر الأسبوع اللي فات ونزلت مركز واحد بس، هي أغنية أها لكاردي بي. أما في المركز التسعتاشر فهو من نصيب أغنية سويم لبي تي اس. المركز التمنتاشر من نصيب تايلر سويفت بأغنية I knew it I knew you من ساونتراك فيلم توي ستوري جديد. أما المركز السبعتاشر فهو من نصيب أغنية كي جي بي لأدالة اللي النهاردة نزلت أول سولو ألبوم وهو ألبوم بريما. الألبوم ده ناس كتيرة قوي كانت متحمسة له، وأغنية كي جي بي كانت أول سينجل من الألبوم وكانت موجودة معنا في المركز الثلاثين الأسبوع اللي فات، لكن طلعت للمركز السبعتاشر الأسبوع ده. أعتقد اللي أنتم متحمسين قوي لأغاني أدالة عشان طلبتوا الأغنية دي كتير وطلعت من المركز الثلاثين للمركز السبعتاشر. أما المركز الستاشر وبره نص الشارتس بالظبط بيجو أوفنباك وستار سيلر بأغنية فور تو ذا فلور. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل النص الأول بقى من الشارتس، يعني من المركز الخمستاشر للمركز الأول في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. معاكو باسم كميل.
4: Twenty.

يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز ال 15 لحد المركز الأول. والمركز ال 15 بيحتله برونو مارس بأغنية I Just Might، أما المركز ال 14 فبتحتله فيكتوريا موني بأغنية Reach Out، الأغنية اللي كانت موجودة معنا في المركز ال 23 وطلعت للمركز ال 14 الأسبوع ده. برضو فيكتوريا موني بتستعد لنزول ألبومها الجديد، وأغنية Reach Out محققة نجاح كبير جدا لأن هي أغنية مختلفة، إذا كانت المزيكا بتاعت الأغنية أو حتى كمان الفيديو اللي معمول بطريقة تسعينات شوية. فبجد الأغنية حلوة، وباين اللي فيكتوريا موني عاملة مجهود عالي في الأغنية دي، ويا رب كمان نفس المجهود ده يكون معمول في الألبوم كله لأن الصراحة هي تستحق. للي ما يعرفش، فيكتوريا موني هي اللي كانت بتكتب 3/4 الأغاني بتاعت أريانا جراندي زمان، زي مثلا 7 Rings و Positions. وعلى فكرة فيكتوريا موني برضو أخدت جايزة جراميز السنة اللي فاتت بسبب أغنية من أغانيها اللي ضربت جامد قوي على السوشيال ميديا، فهي مغنية ناجحة في الوقت اللي فات وبتكتب أغاني لناس كتيرة جدا. نطلع على المركز ال 13 بتحتفظ بيه أوليفيا رودريجو بأغنية Drop Dead، لأن هي كانت موجودة في نفس المركز ال 13 الأسبوع اللي فات. والمركز ال 12 من نصيب مادونا، لكن المرة دي معاها كايلي مينوج بأغنية Love Sensation اللي كانت موجودة معنا في المركز السادس الأسبوع اللي فات ونزلت 6 مراكز الأسبوع ده. والمركز ال 11 بتحتل أغنية Repeat It لمارتن جاريكس وإد شيرين. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونبدأ بقى التوب 10 songs في حلقة النهاردة، يعني أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو. Every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
2: Non-stop music on energy. لعبتك English مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 songs في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. أكتر 10 أغاني اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات كله في كل برامج أنرجي. في المركز العاشر بتيجي جينيفر لوبيز وديفيد جاتا بأغنية Save Me Tonight. أما المركز التاسع فهو من نصيب زيرب وكاليد بأغنية Faded Eyes. الأغنية دي كانت موجودة في المركز الـ18 الأسبوع اللي فات، لكن طلعت 9 مراكز للمركز التاسع النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش. أما المركز الثامن فبتيجي أغنية دراكولا لتيم إمبالا وكمان جاني اللي مش هتكون بس موجودة معانا في المركز الثامن بأغنية دراكولا. المركز السابع من نصيب ألي جولدينج بتاني سنجل ليها من ألبومها الجديد اللي هينزل قريب جدا، والأغنية هي ريفرز. الأغنية دي كانت موجودة معانا في المركز التاسع الأسبوع اللي فات وطلعت مركزين للمركز السابع. والمركز السادس بتحتله أريانا جراندي بأغنية Hate That I Made You Love Me، أول سنجل من ألبومها باتل، لكن ده مش هيكون ظهور أريانا جراندي الوحيد. عايزين تعرفوا هتكون في المركز الكام؟ يبقى خليكم بتسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش لحد الساعة 9.
0: 9.

وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهي التوب 5 songs، يعني أكتر خمس أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. في المركز الخامس بتيجي أغنية Fever Dream لأليكس وارن، أما المركز الرابع فبتحتل أغنية Save My Love لكايجو، كاليد وغريفن. المركز الثالث بقى وتاني ظهور لأريانا جراندي من بعد ما كانت موجودة معنا في المركز السادس بأغنية Hate That I Made You Love Me، موجودة معنا في المركز الثالث بأغنية Battle نفس عنوان ألبومها الجديد. الأغنية دي كانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات لكن نزلت مركز واحد للمركز الثالث الأسبوع ده. المركز الثاني بتيجي جاني لتاني مرة بعد ما كانت موجودة مع تيم إمبالا في أغنية دراكولا في المركز الثامن، موجودة معنا في المركز الثاني بأغنية Less Than a Lover. الأغنية دي كانت في المركز الخمستاشر الأسبوع اللي فات لكن مع نزول ألبوم جاني الجديد يوم الجمعة اللي فاتت، الأغنية دي طلبت كتير قوي على مدار الأسبوع اللي فات لدرجة اللي هي تطلع من المركز الخمستاشر لحد المركز الثاني. أما المركز الأول فبتحتلها أغنية هوتي فروتي لكاتس آي من ألبومهم الجديد وايلد، وبكده كاتس آي يكونوا في المركز الأول على مدار 3 أسابيع ورا بعض. هوتي فروتي تعتبر ثالث سينجل من الإي بي الجديد بتاعهم وايلد بعد ما نزلت أغنية بينكي أب وأنيمال، نزلت أغنية هوتي فروتي. وزي ما قلتلكوا ألبوم وايلد حاليا في المركز الأول في أمريكا والمركز الثاني في إنجلترا، محقق نجاح كبير جدا، وبسبب الإي بي ده كاتس آي قدروا يكسروا أرقام قياسية كتير جدا حوالين العالم كله. فالمركز الأول هي الكاتس آي هوتي فروتي. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايماً عجباكوا على Energy 92.1. معادنا خلص الأسبوع ده خلاص لكن ما تقلقوش، هجيلكوا في نفس المعاد الأسبوع الجاي من الساعة 8 لحد الساعة 9 بالليل يوم الجمعة عشان نعرف مع بعض إيه هم أكتر 30 أغنية إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع كله على Energy 92.1. Have a very nice weekend. كنت معاكم باسم كنيل، أشوفكوا على خير الأسبوع الجاي. سلام.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: جديد تومي وتوسن وهادي فيرجاكلين على إنرجي.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم، فترة وهتعدي.
1: جسمك مفروض

0: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلب علاقاتنا مخيفة يا نفس

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: جديد آدم على انرجي، جماله

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو. Every step is a statement.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

0: Energy 92.1.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة إن على إذاعة إنرجي. ريم علي.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.

Non-stop music on energy. جديد نانسي عجرم على energy. اشهد يا دنيا.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: tuned for more A State of Trance.
1: Energy 2.9.1 المزيكا لعبتها.